نقصص رؤياك على إخوتك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه البخاري. والقتات النمام. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

ألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل 2 الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت

إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أسماء الله الحسنى المقدم والمؤخر، يقدم آجال أناس ويؤخر في آجال آخرين، ويقدم رزق قوم ويؤخر رزق آخرين، ويقدم قوما في العلم ويؤخر في الجهل آخرين، ويقدم في الإسلام والهجرة قوما ويؤخر آخرين، ويقدم في الإيمان والحكمة قوما ويؤخر آخرين، ويقدم في دخول الجنة قوما ويؤخر في النار آخرين، ويقدم قوما في الفردوس الأعلى من السابقين ويؤخر آخرين في الجنة من المقتصدين وأصحاب اليمين، كما أنه قد قدم قوما في الصف الأول في الصلاة وأخر آخرين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كما قدم أولي العزم من الرسل على بقية الأنبياء، وقدم الصحابة على التابعين، وقدم التابعين على من بعدهم، وقدم القرون الثلاثة المفضلة على القرون من بعدهم.
1: بيع المرابحة للآمر بالشراء. قد يحتاج شخص أن يشتري سيارة أو شيئا ولكنه لا يملك ثمنه ولا يجد كذلك من يقرضه، فيجوز له تمويل هذا الشراء عن طريق عقد يطلق عليه بيع المرابحة للآمر بالشراء. ويمر هذا البيع بثلاث مراحل حتى يتم. أولا، أن يقول شخص لمؤسسة مالية أو لمصرف أو لشخص آخر: اشتري لي هذه البضاعة وسأشتريها منك وأربحك كذا مثلا. وهذا يعد وعدا بالشراء وليس عقدا ملزما للشخص الآمر بالشراء. ثانيا، أن تشتريها المؤسسة أو الشخص المأمور بالشراء فتدخل في ملكه وضمانه. ثالثا، أن يشتريها الشخص الآمر بالشراء من المأمور به، إما نقدا وإما تقسيطا بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعد. فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح. وأما تسجيل البضاعة باسم المشتري الآمر بالشراء مباشرة فلا يضر، لأنها قد دخلت في ملك البائع المأمور بالشراء بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها ولو لم تسجل باسمه. والفرق بين المعاملة الجائزة السابقة وبين القرض الربوي المحرم هو ألا تشتري المؤسسة المالية أو المصرف أو غيرهما السيارة أو البيت شراء حقيقيا، وإنما يتم دفع المال نيابة عن الشخص الآمر بالشراء ثم يستوفي منه ذلك مقسطا بزيادة، وهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك لعظيم حرمة الربا وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، والله أعلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.